مرحبا مار وحبا أعزائي المستمعين الكرام، مرحب، صباح الخير، مساء الخير، بتجدد اللقاء معكم اليوم كما كل يوم جمعة بالبرنامج الناطق باللغة العربية ضمن مجموعة اللغة الأرامية والسريانية. من مدينة بريسبان 98.1 FM أستراليا. معكم دينا سليم حنحن. foreb.org.au اليوم الجمعة 24 من شهر تموز يوليو سنة 2026. رحبا معكم للساعة الرابعة، خليكم معي، أهلا وسهلا فيكم. كيف اعتدنا نسمع بأول برنامج بأول حلقة حكمة اليوم؟

الطفل اليتيم والرجل الفقير، المرأة غير الجميلة، وحدهم يدركون حقيقة البشر. مثل إيطالي.

سانت ليفانت، ويا صباح الفل، يا صباح الخير اللي بيسمعونا من خارج أستراليا، ومساء الخير اللي بيسمعونا من داخل بريسبان ومن داخل أستراليا. أعزائي المستمعين، قبل شوي شو أنا حكيت؟ حكيت مثل هيك قاعد أفكر فيه شوي محزن. هالمثل هو مثل إيطالي اللي بقول الطفل اليتيم والرجل الفقير والمرأة غير الجميلة وحدهم يدركون حقيقة البشر. شو معناته هذا المثل؟ المثل هو في كتير ناس عاشت مغلوبة وماتت مغلوبة. هدول الناس اللي هن ما كانوش في المعارك أو الحروب، هدول كانوا يفيقوا كل يوم الصبح يواصلوا الحياة رغم الهزائم، كانوا يتعلموا يبتسموا وقلوبهن كانت تعيسة وحزينة، كان يزرعوا الأمل في أرض بيعرفوا إنه هاي الأرض مش إلهم، كان يحملوا وجوههم في ملامح الصبر صبورين، وفي ذاكرتهم عندهم ذكريات وحكايات كبيرة بدهم يحكوها بس ما حدش كان مستعد يسمعهم. هدول الناس المغلوبين، هدول اللي هن الناس ما عرفتش عنهم لأنهم فقراء، ولأن المرأة غير جميلة، ولأنه طفل يتيم ملوش حد، لأنه يعني كيف بقولوا كتفه مكسور. لذلك بفكر إنه ضجيج الناس المنتصرين على هدول المغلوبين هو اللي سجل التاريخ. هدول الناس سجلوا تاريخ وانكتب أسماءهم بالتاريخ وبالصحف، لكنهم بفكر إنهم فقدوا إنسانيتهم. هيك أنا بحس، لأنه المغلوب دايما بفكر إنه الله معه.

سلوى قطري، بتتذكر هاي الغناية؟ نحنا بشهر 7، يعني قربت شوي شوي السنة، أثرت أكتر من نص منها. تصوروا قديش الوقت بمر بسرعة، قديش السنين بتقلب بسرعة، والأيام كأنها ساعات. إحنا صراحة اليوم في عنا، أنا مخصصة فكرة مع زميلنا أكرم مكارم، بدي يحكي لنا عن المونديال، بدي يعطينا رأيه، رح نكون معاه من خلال الحلقة. عنا شوية خبريات، دم خفيف، شوية إعلانات ومحليات وأغاني. شهر تموز شهر بكشف الصبر عند الإنسان كما تكشف الشمس لون الأرض.

تموز لا يختبئ إلا الظل ولا ينجو إلا الصابر. تموز يختبر الأشجار بالعطش ويختبر البشر بالاحتمال.

الجوز لا يساوم على حره كما لا تساوم الحياة على دروسها. في تموز تتوهج الشمس وتنكشف معادن الرجال.

شيرين وجدي، أنا اليوم تعمدت إني أجيب أغاني التسعينات صراحة، لأنه جبت أغنية جديدة لسانت ليفانت، حبيت هيك نجدد ذكرياتنا، كيف تموز بجدد الأرض، كيف تموز بجدد الأقوال اللي حكيناها، قلت خلينا نجدد بالأغاني القديمة اللي كنا نسمعها زمان بطلنا نسمعها إذا أنتم ملاحظين. بس بدي أقولكم شغلة، معلومة، إحنا بنقول تموز مع الشدة على الميم، بس هو الاسم الأصح تموز من دون شدة، وتموز هو إله. هذا الإله بيجي مع الربيع، يعود مع الربيع. شو قصة هذا الإله؟ بتكون نسمع شوية أساطير، خليكم معي خلينا نسمعها.

في حضارات بلاد الرافدين القديمة ما كانش اسم لشهر من أشهر السنة بس، كان كمان اسم لإله ارتبط بالحياة والخصب وتجدد الطبيعة. عرف عند السومريين باسم دموزي، بعدين صار تموز في الحضارة البابلية والآشورية. أصل تموز إنه كان راعي شاب رمز للنماء. حبته الإلهة عشتار، إلهة الحب والحرب والخصب. عشتار حبت هذا الراعي اللي اسمه تموز. كان يرفي حبه منيح زمان، والرومانس إجا من هاي القصص والحكايات اللي هي أساطير اللي بتحكي كتير شغلات عن الموت، عن الحياة، عن الجمال، عن الحب، عن العشق، عن المحبة، عن البحث عن ما وراء الموت كمان. الأسطورة بتقول إنه تموز الراعي الشاب اللي حبته الإلهة عشتار مات. لما مات دبلت الأرض وجفت المراعي وخربت الدنيا، لكن عشتار اضطرت إنها تنزل من إلهيتها إلى العالم عشان تبحث عنه. شافت إنه الحياة توقفت على وجه الأرض، صارت تبحث عنه عشان تعيده إلى الحياة. عاد تموز إلى الحياة وتجددت دورة الطبيعة من جديد، وهيك أصبح هو رمز للموت اللي بيجي بعده ميلاد جديد، ورمز للأمل اللي بنهض داخل القلب بعد الفقد.

اختار رمز أدبي وإنساني كتب عنه الشعراء العرب مثل بدر شاكر السياب وأدونيس وخليل حاوي بوصفه رمزا للنهضة بعد الخراب.

عن تموز هو مش إله واحد يعبده، المخيلة الإنسانية هي اللي عملته إله يعبد، لكن هو بكي في الصور الشعرية بالأشعار خالد، يعني هو اللي بيجيب لنا الحياة، هو اللي بيقولنا بعد كل نهاية في بداية جديدة، وبعد كل شتاء يختفي بيجي ربيع قادم. خلينا متفائلين، احنا بشهر التفاؤل، لكان شهر تموز.

0: بتعرفوا لمين هاي الأغنية؟ لمروان محفوظ، بعرف إذا أنتم متذكرين هذا الاسم. إيه هو اسمه الأصلي الحقيقي؟ أنطوان محفوظ. إيه وديع الصافي قال له خلينا نسميكي أخي مروان، وهيك هو عرف مروان محفوظ. درس الموسيقى في المعهد الوطني للموسيقى في بيروت، وكانت انطلاقته في برنامج المواهب الفن هوايتي على تلفزيون لبنان. طبعا انضم كمان إلى فرقة الأخوين رحباني، وشارك في مسرحية دواليب الهوى، أدى دور البطولة في مسرحية سهرية لزياد الرحباني اللي حققت نجاح كبير، وشارك في فيلم سفر برلك للأخوين الرحباني وفيلم فتيات حائرات. ذكرتكم ذكرتكم بالأغاني، وتلكوا اليوم أنا عندي مجموعة أغاني قديمة شوي، لذلك عشان أراعي شعور الناس اللي بتحب تسمع القديم، مش كل شيء جديد جديد جديد. توفي مروان محفوظ سنة 20 في دمشق بعد ما أصيب بفيروس كورونا. أيوة، على كل حال أخي يعني نحنا برحب باللي فاتوا، هلأ بقولوا لي مرحبا، يا هلا فيكم. أنا كتير مبسوطة للناس عم تهتم منها تسمع هذا البرنامج، ورح نحكي اليوم شوية إعلانات عن الإحصائيات ورياضة مع أكرم، وبدنا نحكي كمان محليات، وبدنا نروح هلأ لأول إعلان علشان نكمل تفسيره باللغة العربية.
1: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
0: هذا الإعلان بدل إنه إحنا لازم نروح ونعمل تعداد سكاني الإحصاء، وإحنا بنعرف إنه بأستراليا بنعمل هذا التعداد السكاني كل 5 سنين. يعني هذا التعداد السكاني إلزامي على كل شخص في أستراليا، لازم يدرج اسمه في استمارة ويعمل الاستمارة عبيها. ولأي استفسارات إعلامية في عنا هون بريد، ممكن تبعتوا رسالة على البريد أو الاتصال على نمرة البريد media@apps.gov.au، ممكن تتصلوا على رقم 1300 175 070 واسألوا أسئلتكم في الموعد النهائي. يعني أي استفسار أي سؤال ابعتوه، وكمان لازم تهتموا بهذا اليوم لأنه التعداد السكاني سنة 2021 دل أنه 30% من السكان كان وقتها هن جايين ولدوا في الخارج أستراليا، يعني مش أستراليين. في كتير أهمية أنه أستراليا تعرف بالضبط هدول الناس اللي إجوا، هدول الناس اللي ولدوا بعد ما إجوا شو عم بيعملوا، هدول الناس بيشتغلوا بتعلموا، عندهم سكن، عندهم احتياجات، عندهم شغلات، عشان يعرفوا بالضبط كيف يرتبوا هاي المواضيع. لازم إحنا نروح على التعداد السكاني ونهتم بالموضوع منيح.

0: الرائعة فيروز دايما بتتحفنا. فيروز شو وين ما كانت، شو ما عملت، شو ما كان، بكل مواضيع بتغني ومنلاقيها بكل محل موجودة بناتنا. الله يطول في عمرها. أعزائي أوكي، بدنا نروح كمان إعلان، خليكم معي. إحنا البرنامج الناطق باللغة العربية ضمن مجموعة اللغة الأرامية والسريانية يبث كل يوم جمعة الساعة 3 من بريسبن أستراليا.
1: Join us for the next popular 4EB Women's Christmas in July luncheon, and that's on Saturday the 25th of July from 12:30 PM. Enjoy a fun afternoon with special guests, conversations, friendship, music, and of course a free lunch. 25th of July here at Kangaroo Point Studios. Bring your sisters, aunties, daughters, or even your neighbour. All women are welcome. Please confirm your attendance with the office at 4EB on 32408600 or email info@4eb.org.au.
0: نستناكم بكرة أيها السيدات، جيبوا معكم مين بدكم. أهلا وسهلا فيكم، إن بكرة غدا مفتوح هون بالإزاعة، التكت فري تكت، يعني فيش حاجة تدفعوا مصاري. وفي عنا كمان محاضرة رح تيجي رح تفهمنا بكتير شغلات، كتير شغلات حيوية للمرأة. تعالوا على دارة الإزاعة 140 مين ستريت كانجرو بوينت بريسبن أستراليا، ونحن منستناكم. أنا كمان بكون هون، في 4 من جروبنا رح يحضر، وإحنا منحب كمان أكتر من هيك يحضروا ويكونوا موجودين.

0: هاني العمري، هذا المطرب التسعينات اللي كمان لقبوا بمطرب العشاق، ركز على أغاني رومانسية هادئة وحلوة. يعني كان له أغنية كتير مشهورة بغازلها عن بعد طول سنين وحشني كلامه، وهيك يعني أكرم بقول هذه الغناء اللي بتعبي الراس. فعلا هاي الغناء اللي بتعبي الراس. أنا مبسوطة إنه أنتوا عم بتقولوا إنه عم مبسوطين لاختياراتي اليوم. خلينا نشوف الإعلان هذا ونخليكم معي.
1: Hi, I'm Adrian Schrinner, Lord Mayor of Brisbane. We've had some wet weather recently, and with rain comes potholes. Our crews are out every day making sure our roads are smoother and safer, but we need your help. If you spot a pothole in your suburb, report it through our website or call centre on 3403 8888. The sooner we know about a pothole, the sooner we can get it fixed and keep Brisbane moving.

قديش حلو الاهتمام في بريزبين بلدنا. إذا شفتوا أي شيء مش عاجبكم على الشارع اتصلوا وقولوا خبروا. شجرة واقعة، جورة بالشارع، تعملوش إشي لا مبالاة. لا بالعكس، الإنسان اللي بيشعر بالانتماء هو اللي بيكون في عنده مبالاة. ولا شو رأيكم؟

0: إجا وقت الفقرة الرياضية مع زميلنا أكرم مكارم، وخلينا نسمع شو رأيه باللي صار بالرياضة. فنسمع.
1: أسعد الله أوقاتكم أعزائي المستمعين، وأخيرا أصدر الستار عن كأس العالم 2026، وتوجت إسبانيا بطلة العالم لكرة القدم بكل جدارة واستحقاق بعد أن فازت على الأرجنتين بهدف وحيد في الشوط الإضافي الثاني، وبعد سيطرة ميدانية كاسحة في كل المباراة، حيث أهانت الأرجنتين لكي تصبح ثاني دولة في تاريخ كأس العالم، وفي المباراة النهائية لم تسدد أي ضربة إلى مرمى الخصم، وهذا دليل واضح على قوة وسيطرة المنتخب الإسباني على المباراة. كأس عالم مختلف بحلة جديدة وبمشاركة 48 دولة بدل من 32 دولة، واستضافة 3 دول بدل من دولة واحدة. شاهدنا 104 مباريات بدلا من 64 مباراة. طبعا أكثر ما عانى منه كأس العالم 2026 هو التنظيم السيء من قبل الدولة المستضيفة الأساسية وهي الولايات المتحدة الأمريكية، ومعاملتها السيئة لبعض الضيوف والمنتخبات، وهذا التعامل يأتي للأسف من خلفيات ومشاكل سياسية. وهنا أحب أن أقول لكل من يدخل السياسة في الرياضة أو يعتقد أن الفوز بكأس العالم أو بأي رياضة أخرى هو نصر قومي له صدى سياسي، أقول لهم الرياضة ليس لها علاقة بالسياسة، ولا يجب أن ندخلها في أي حسابات أو مهاترات سياسية. الرياضة أسمى من هذا بكثير. الرياضة أخلاق وإبداع وجمال ولحظات إنسانية وعاطفية لا تنسى. كرة القدم بالتحديد هي التي توحد العالم كل 4 سنوات شهرا كاملا. لا أريد أن أتكلم عن المنتخبات واللاعبين والمدربين الذين وضعوا أخلاقهم الرياضية جانبا وتصرفوا بعنصرية بحتة، لأن كلنا رأيناهم وشاهدنا ما حصل. المشكلة الثانية في هذه النسخة من كأس العالم هي سوء التحكيم في بعض المباريات المهمة، وبرغم وجود تقنية الفار كان الرجوع إليها على كيف الحكم وحسب أهمية الفريق أو أهمية اللاعب الذي يطلب الرجوع إليها. كلنا نعرف أن من يحق له أن يطلب الرجوع إلى الفار هو كابتن الفريق، فكان في مثل ما بقولوا بالعامية عندنا في خيار وفقوس، يعني في منتخبات ولا كابتن المنتخب طلب الرجوع للفار والحكم رفض، وفي نفس المباراة الكابتن الفريق طلب الرجوع إلى الفار والحكم قبل، فهذا ليس تحكيم جيد. يعني الموضوع لازم يكون في عدالة، والفار وجد لكي ينهي النقاشات أو الرأي يعني والرأي الآخر بالنسبة لأي خطأ صار في الملعب. فهي كانت يعني طبعا شيء ما كان صحيح، ولكن كرة القدم هي كرة القدم، والحكم هو له القرار النهائي في أي مباراة. بالنهاية استمتعنا كثيرا بكأس العالم وبكل لحظات المونديال الذي جمع ووحد العالم كله كما ذكرت لشهر كامل. نجلس الآن وننتظر بكل شغف المونديال القادم بعام 2030 الذي ستستضيفه المغرب وإسبانيا والبرتغال.
0: شكرا أكرم مكارم، والله هذه المباريات خلتني أفيق كل يوم الساعة 4 عشان أحضر، أنا كتير استمتعت. اللي عنده رأي ناقش أكرم بالموضوع هنا في عنا واتساب، عنا احكوا معاه اتناقشوا وتحاوروا على الواتساب، خلينا نسمع أراءكم جميعا.

رحت أنا على متحف اسمه برادو بمدريد، توقفت كتير عند لوحة زحل يلتهم ابنه. يعني هاي زيارة لي لمدريد وأنا إسا عم بكتب. الكل بيسألني إذا أنت بمدريد، بقولهم لا أنا مش بإسبانيا، أنا عم بكتب عن رحلتي اللي عملتها قبل سنة تقريبا لإسبانيا عشان أطلع كتاب جديد في أدب الرحلات. يعني أنا بفكر إنه اللي بيروح على المتاحف، اللي بيروح على القصور، بيروح على الكاتدرائيات، مش زي اللي بيروح عشان يتسوق. لا، إسبانيا بلد ملاني معلومات، ملاني شغلات حلوة. الواحد القاعات المهيبة، الشغلات الحلوة كتير والقصور. المهم اتوقفت عند هاي اللوحة للفنان الإسباني فرانسيسكو غويا، بتقول منرجع للأساطير اليونانية. شو بتقول؟ بتقول اللوحة ماخذها عن أسطورة إنه زحل كان يأكل ولاده، لأنه في إجته نبوة قالت له إنه واحد من هدول الولاد رح يجي يقتله ويأخذ الحكم عنه. طبعا هو ما حاولش إنه يهزم النبوة بحكمته، بل واجهها بالافتراس. وهيك تحول الأب إلى جلاد والابن إلى ضحية، وأصبحت السلطة أقوى من غريزة الأبوة. اللوحة مرعبة، موجودة على صفحتي على الفيسبوك. هاي أنا صورت اللوحة لما كنت في المتحف. الفكرة كانت فكرة كتير كتير قاسية علي، فكرة متطرفة، بس أنا بعرف القصة من قبل طبعا لأني أنا دارسة أساطير وقارئة أساطير. هاي اللوحة صراحة هاي اللي بتعبي الراس، اللي بتخلي الواحد يشتري نبش يروح يدور عن كل اللوحات شو وراها من أسطورة، شو الأسطورة اللي وراها. يعني إحنا بجو هلأ حملتني ذاكرتي إلى الشرق الأوسط، جو الخوف والسلطة والإنسان المخيف والإنسان الضعيف.

أعزائي، بدي أنبهكم كل واحد عنده موبايل أو موبايل متروك بقلب الجرور، يوم الاثنين 27 الشهر راح يصير في انذار على الموبايلات، لا تخافوا. هاي بس انذار عشان زي صفار الطوارئ، انتو بتسمعوهاش هون، احنا بنسمعهاش هون باستراليا، لكن بنسمعها محلات تاني كتير لمدة 10 ثواني. اللي عنده موبايل متروك طلعوا علشان تسمع الانذار، وهذا اختبار بس، تجربة يعني، لا تخافوا.

خلينا مع وردة حتى نهاية البرنامج. زوروا صفحتنا على الفيسبوك 4EB أراميك سرياني عربي. إلى اللقاء، نراكم نسمعكم تسمعونا يوم الجمعة القادمة الساعة 3. كانت معكم دينا سليم حنحن.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة وبرنامجكم المباشر على شواطئ دجلة من راديو فوري بالقسم العربي. برنامج على شواطئ دجلة يأتيكم كل يوم جمعة الساعة 11 مساء بتوقيت بريزبن أستراليا، الساعة 4 بعد الظهر بتوقيت بغداد. معكم في الإعداد والهندسة الإذاعية محدثكم عمار بركات.

أسرج البحر أمواجه، فمضيت وحيدا كعادتي على متن أفكاري. لا رفيق لي سوى خطاي وظل اعتاد أن يستريح إلى جواري. في أصبحة ذلك اليوم صرت حقلا تغرد فيه الطيور، وبستانا على سواحل غير آهلة بمن أعرف، تنبت في قلبه كل أنواع الذكريات العتيقة. نظرت إلي من إحساسي نظرة فيها رائحة الطين في أول زخة مطر على ضفاف دجلة، فأستنشق عبقا من الذكريات.

لا نحتاج وعودا فارغة ولا كلمات لا تشبه الحقيقة، نبحث عن صدق يوازي نبض قلوبنا وعن أفعال تروي عطش أرواحنا. فالحياة قصيرة لا تحتمل الزيف والمجاملات الباهتة. سلام على الذين فتحوا لنا قلوبهم ودخلناها دخول الفاتحين، كتبنا على أبوابها لا يدخلها إلا المحبين. دخلناها نحمل الحب والشوق والحنين، وكلنا للورد زارعين. فرشناها طيبا وجعلناها أرضا لا يدخلها إلا المخلصين. لا نحتاج في حياتنا من يظن أن وقته أثمن من وجودنا، ولا من يجعلنا نشعر بثقل قلوبنا عليه. لا نريد من يرفعنا لسابع سما بحلاوة حديدة ثم يسقطنا لسابع أرض بقسوة أفعاله. وسلامتكم أعزائي المستمعين.

0: Join us for the next popular 4EB Women's Christmas in July luncheon, and that's on Saturday the 25th of July from 12:30 p.m. Enjoy a fun afternoon with special guests, conversations, friendship, music, and of course, a free lunch. 25th of July here at Kangaroo Point Studios. Bring your sisters, aunties, daughters, or even your neighbour. All women are welcome. Please confirm your attendance with the office at 4EB on 32408600 or email info@4eb.org.au.
1: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمنا. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا. Station sponsor.
2: لازلنا معكم أعزائي المستمعين وعلى شواطئ دجلة من راديو 4EB القسم العربي. لا يلتقي الأوفياء في بداية العمر، ولا يلتقي الرائعون إلا بعد رحلة طويلة من التعب، ولا يحدث الحب الحقيقي إلا متأخرا، يحدث بين قلبين عاشا في حياة مختلفة وكان مستحيلا أن يلتقيا إلا في صدفة. لهذا لا شيء يصف فرحة كل شخص عذر على نصفه الحقيقي بعد هذا العناء. وسلامتكم أعزائي المستمعين.

لازلنا معكم أعزائي المستمعين وعلى شواطئ دجلة. كل بيت قديم كان فيه درج غريب، درج لا يعرف أحد ماذا يوجد داخله بالضبط، لكن الجميع كان يحتاجه. مفاتيح لا تعرف أبوابها، أزرار قديمة، بطاريات، صور صغيرة، إيصالات مطوية، قلم لا يكتب، وأشياء بقيت هناك لسنوات. لم يكن الدرج فوضى، كان ذاكرة البيت بطريقة لا نفهمها. كان يحتفظ بما ننساه ويخبئ تفاصيل صغيرة من أيام عشناها ثم مرت فكبرنا واكتشفنا أن بعض البيوت لا ترمي الذكريات، بل تضعها في درج وتغلق عليه بهدوء. هل كان في بيتكم درج مثل هذا؟

0: لازلنا معكم أعزائي المستمعين وعلى شواطئ دجلة من راديو فور إيبي القسم العربي ومحدثكم عمار بركات. أعزائي المستمعين، البعد الرابع في نظرية أينشتاين النسبية الزمن كما هو معروف. هناك بعد أقرب وأسرع من كل قوانين الفيزياء، نعم إنها، وهذا في رأيي الشخصي، المشاعر. المشاعر تطوى فيها المسافات وتتبخر الجغرافيا وعامل الزمن. فأي تكوين وضعه الله فينا حتى صارت المخلوقات تشعر ببعضها البعض، ليس البشر فقط بل كل المخلوقات، إلا أن البشرية الآن تعاني من إنسانيتها التي أوشكت على الانقراض، حتى صارت المشاعر لايك أو فولو في فيس أو أنستا أو تيك توك. يا ترى هل سنفقد مع الزمن القادم هذا البعد، أم نعود إلى عصورنا العتيقة البسيطة؟ وسلامتكم أعزائي المستمعين.
1: تغير الزمان والناس تغيرت، ما بقاش فيه الأمان والرحمة تبخرت. تغير الزمان والناس تغيرت،

كيف للهمسات حين نكتبها وحين نقراها، فبعض الحروف بسمة أن تنبض بما يخفيه القلب، وأخرى حنين أو حب أو عتاب، وبعضها لقاء وإن بعيدت المسافات. أيقنت أن جميعها يحمل اهتماما ونبضا.

0: هنا راديو 4EB. أعزائي المستمعين تابعونا والقسم العربي في راديو 4EB على موقع الراديو 4EB.org.au وصفحتنا في الفيسبوك Arabic Voice of Brisbane on Radio 4EB.
1: حديثنا اليوم هو عن فكرة قوة الجذب. تقوم هذه الفكرة على أن الإنسان عندما يركز باستمرار على أهدافه وأحلامه ويتبنى نظرة إيجابية للحياة يصبح أكثر قدرة على ملاحظة الفرص واتخاذ الخطوات التي تقوده نحو تحقيق ما يريد. ويرى علماء النفس أن الأفكار الإيجابية تجذب الفرص، بينما يؤدي التركيز على الخوف واليأس إلى رؤية العقبات أكثر من الإمكانات. قد يختلف الناس حول هذه الفكرة، لكن الجميع يتفق على أن التفكير الإيجابي والثقة بالنفس وتحديد الأهداف والعمل الجاد هي عوامل تساعد الإنسان على النجاح وتحسين جودة حياته. الأفكار تؤثر في المشاعر، والمشاعر تؤثر في السلوك، والسلوك هو الذي يصنع النتائج. ولنأخذ مثالا بسيطا من حياتنا اليومية. تخيلوا طالب يستعد للامتحان، إذا ظل يردد لن أنجح، الامتحان صعب وأنا غير قادر، سيدخل الامتحان وهو متوتر وقد لا يقدم أفضل ما لديه. أما إذا قال سأبذل جهدي وسأنظم وقتي وأنا قادر على النجاح بإذن الله، فسيشعر بثقة أكبر وسيذاكر بتركيز فتزداد فرص نجاحه. لم تكن الكلمات وحدها سبب النجاح، وإنما لأنها دفعته إلى العمل والاجتهاد. وقد شهد التاريخ قصصا ملهمة لأشخاص آمنوا بأحلامهم ولم يسمحوا للفشل بأن يوقفهم، مثل توماس أديسون. قضى سنوات طويلة وهو يجرب آلاف المحاولات لاختراع المصباح الكهربائي، وعندما سئل عن فشله قال أنا لم أفشل، بل وجدت آلاف الطرق التي لا تعمل. هذا الإصرار هو الذي قاده إلى النجاح. وكذلك الأخوان رايت اللذان كان حلم الطيران يبدو مستحيلا في زمانهما، لكنهما واصلا التعلم والتجربة حتى نجحا في تنفيذ أول رحلة طيران بمحرك عام 1903 ليغيرا تاريخ البشرية. ومن الأمثلة أيضا نيلسون مانديلا الذي قضى 27 عاما في السجن، لكنه لم يتخلى عن حلمه في الحرية والمساواة حتى أصبح رئيسا لجنوب أفريقيا ورمزا عالميا للتسامح والصبر. وتعد قصة هيلين كيلر من أعظم قصص الإرادة، فقد فقدت السمع والبصر وهي طفلة، لكنها لم تستسلم وأصبحت كاتبة ومحاضرة تلهم الملايين حول العالم. هذه الشخصيات لم تحقق نجاحها بمجرد التفكير الإيجابي، بل لأنها جمعت بين الإيمان بالهدف والعمل الدؤوب والتعلم من الأخطاء والصبر على التحديات. وفي حياتنا اليومية نستيقظ صباحا ونبدأ يومنا بالشكر على ما نملك، ونضع أهدافا واضحة، وننظر إلى التحديات على أنها فرص للتعلم، فإننا نعيش براحة نفسية أكبر ونصبح أكثر استعدادا لاغتنام الفرص وتحقيق الإنجازات. يمكننا أن نستفيد من فكرة قوة الجذب بأن نجعل أفكارنا إيجابية وأن نؤمن بقدراتنا وأن نحسن الظن بالله، لكن مع إدراك أن النجاح الحقيقي لا يتحقق بالأمنيات وحدها، بل يحتاج إلى الإيمان والعمل والاجتهاد والصبر. فلنجعل كلماتنا إيجابية وأهدافنا واضحة وأعمالنا صادقة، ونتذكر دائما أن كل خطوة صغيرة نخطوها اليوم قد تكون بداية نجاح كبير غدا.

لازلنا معكم أعزائي المستمعين وعلى شواطئ دجلة من راديو فوريبيا القسم العربي. أعزائي المستمعين، في الغربة لو حدثت خصومة وزعل بين شخصين من نفس الكوميونيتي، الأفضل ألا يتطور ويكتفون بالسلام لبعضهم البعض في المقابلات بالمناسبات، لأنه المناسبات كثيرة، كي يكون هناك مجال للمصالحة في المستقبل. فالوجوه تلتقي في المهجر أكثر من الطبيعي، لذلك الأفضل أن يكتفون بالسلام وبس، وبعدها يدخل الطيبين ويصالحون وماكو خصومة الدوم. وسلامتكم أعزائي المستمعين.

هنا راديو 4EB. أعزائي المستمعين تابعونا والقسم العربي في راديو 4EB على موقع الراديو 4EB.org.au وصفحتنا في الفيسبوك Arabic Voice of Brisbane on Radio 4EB.

0: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Arabic language.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من ليل وتراث.

نأتيكم من راديو 4EB على التردد 98.1 FM بداية كل يوم سبت الساعة 12 صباحاً.

الليل هو نهاية النهار وبداية مرحلة غروب الشمس التي خلقها الله للراحة والسكينة.

أترقب إذا جن الظلام زيارتي، فإني رأيت ليلا أكتمل السر، وبي منك ما لو كان بالبرد ما بدا، وبالليل ما أجى وبالنجم لم يسر.

خليلي، ما بال الدجى لا تزحزحا، وما لعمود الصبح لا يتوضحا، أضل النهار المستنير طريقه، أم الدهر ليلة كله ليس يبرحا، وكطال علي الليل حتى كأنه بليلين موصول فما يتزحزحا.

كم ليلة بت مطويا على حرق، أشكو إلى النجم حتى كاد يشكوني. والصبح قد مطل الشرق العيون به، كأنه حاجة في كف مسكين.

وليل كموج البحر أرخى سدوله، علي بأنواع الهموم ليبتلي. فقلت له لما تمطي بصلبه، وأردف إعجازا وناء بك الكلي. ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الأصباح منك بأمثلي. فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبل.

القمر. يعتبر القمر أحد الأجسام الضخمة التي يمكن رؤيتها في سماء الأرض ليلاً، وهو القمر الخامس في حجمه بين أقمار النظام الشمسي. ويرجع تشكيل القمر إلى الفرضية التي تؤمن بأنه قد نشأ عند اصطدام جسم بحجم المريخ بكوكب الأرض. ومن جانب آخر، فإنه يؤثر في استقرار المناخ على الأرض، كما أنه يعد السبب في تكوين المد والجزر. ويعتبر القمر الأرضي المكان الوحيد الذي وضعت أقدام البشر على صخوره، حيث بلغ عدد الرواد الذين هبطوا عليه 24 رائد فضاء، فيما بلغ عدد الروبوتات التي وصلت إليه 100 روبوت. وتبلغ المسافة الفاصلة بين الأرض والقمر ما يقارب 384 ألف كيلومتراً.

النجوم. تنشأ النجوم في السدم، أي في السحب الغازية الموجودة في الفضاء، ولذا فإن النجوم عبارة عن كرات ضخمة من الغازات. وتمتاز النجوم بالقدرة على منح الضوء والحرارة، حيث تعتبر الشمس أحد هذه النجوم وأكثرها برودة، وتعود برودة الشمس الصفراء للونها، وذلك لأنه يتم تحديد الحرارة النجوم من خلال ألوانها. فالنجوم ذات الألوان الزرقاء هي الأكثر حرارة بعد النجوم الحمراء الساخنة، فيما تتدرج النجوم البيضاء والبرتقالية فيما بينهما.

الشمس. تعتبر الشمس أكبر مجسمات النظام الشمسي التي يمكن رؤيتها في سماء الأرض، فهي تسيطر على 99.8% من كتلة هذا النظام، كما أن لها قطر يبلغ 109 أضعاف قطر الأرض. وتصنف الشمس ضمن أكبر نجوم درب التبانة، والتي يتجاوز عددها 100 مليار نجم. ومن جانبه فإن درجة حرارة هذا المجسم العملاق تصل في عمقها إلى أكثر من 15 مليون درجة مئوية، كما أنها تصل إلى 5500 درجة مئوية في الجزء المرئي منها. وقد وثقت هذه المعلومات وفقا لوكالة ناسا.

السحب الليلية الساطعة. تظهر السحب الليلية المتوهجة بألوانها الزرقاء والفضية وسط السماء في الليالي الصيفية على خطوط العرض المرتفعة، وتتكون هذه الغيوم على 45 درجة شمالا ابتداء من شهر أيار وحتى شهر آب في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، ومن شهر تشرين الثاني حتى شهر شباط في النصف الجنوبي.

البحر. يعد البحر من أروع النعم المسخرة للإنسان، والتي تدل على عظمة الخالق، فعنده يقف اللسان عاجزا عن وصف جماله وسحره، ومصدر إلهام للكثير من الشعراء والكتاب. فنجد العديد من الأشعار والخواطر التي تحدثت عنه. انتظرت غروبك أيتها الشمس لأرى ذلك الإشعاع الهذيل الذي يودع البحر، وتلك القوارب تودع يوما مضى من حياتي. انتظرت ذلك المنظر العجيب الذي يحول البحر والجو إلى مكان آخر، مكان لن تنساه العين، ينسيك الهموم والأحزان التي تكتم أنفاسك، ويودعك بغروب يملأ القلوب بمشاعر عذبة. البحر فيه ملامح حبيبي، أتذكر فيه جمال اللقاء. البحر فيه طبيعة وجمال الخالق المبدع في كل شيء. البحر ترسمه ريشتي وألواني، لأنه هيام وجداني. جمالك يا بحر ليس له حدود، من غيرك؟ يا بحر الرسم شيء ليس له وجود. رغم كثر ما قالوا كشفوا أمامه أسرار، ورغم كثر ما قالوا أخذوا منه لؤلؤا ومحار، رغم كل هذا يشكون في طيبته صاحبي. لو حببت تسأل عن البحر، أسأل البحار. إنه موعد غروب الشمس، وقفت أمام ذلك البحر، كانت أجواءه لطيفة، وألطف ما هناك صوت الأمواج. تشعر بأنك في صفاء بعيد عن الهموم، تنظر حولك وترى المنظر الجميل، والبحر والشمس يتهامسان، وقوارب الصيد الصغيرة التي تذكرك بالماضي البسيط. ألا ما أشبه الإنسان في الحياة بالسفينة في أمواج هذا البحر؟ إن ارتفعت السفينة أو انخفضت أو مادت، فليس ذلك منها وحدها، بل ما حولها. ولن تستطيع هذه السفينة أن تملك من قانون ما حولها شيئا، ولكن قانونها هو الثبات، التوازن والاهتداء إلى قصدها ونجاتها في قانونها. فلا يعتبر

أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم على برنامجكم المنوع الليل والتراث. هو الليل وكان حديثنا روحيا، وقد تعانقنا قلبان وتدافعت الأرواح وتماوجت الأنفاس، وبت في حضن قلبك. علمني كيف يكون الليل واحة لعمرينا. يا أنا أقترب لتهدهد روحي، فأنا أحبك جدا. أراك الآن معي فوق سحابة عشق، تقرأ لي كفي وعيناك تغازلني وابتسامة ثغرك، فيتساقط العشق وردا على الدنيا. يا أنا هائمة فيك فضمني، لأني أنثى مختلفة فأنا لا أستطيع فراقك، ولأنك حبيبي لا أحتمل الانتظار، ولأني أنثى أغار عليك من ثيابك، ولأنك حبيبي أشتهي وصالك، ولأني أنثى زرعتك داخلي عشقا لأمطرك حبا وحنانا. تعال يا أنا يميتني انتظارك.

نودعكم ونتمنى أن نلقاكم السبت القادم الساعة 12 صباحا في برنامجكم المنوع ليل وتراث.

من القسم العربي في راديو 4EB برزبن أستراليا. سهرتكم العربية همسات ألف ليلة وليلة، يمكنكم الاستماع لها عبر الموجة 98.1 FM وكذلك على موقع الراديو 4eb.org.au وأيضا على صفحتنا في الفيسبوك.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين وحلقات جديدة وبرنامجكم المنوع همسات ألف ليلة وليلة.

أحبوا بعضكم واغتنموا لحظتكم، واسعدوا بعضكم وارقصوا كثيرا واضحكوا كثيرا، قولوا أي شيء وافعلوا أي شيء وكونوا أي شيء، المهم ألا تكونوا سوى ما يعبر عنكم، عن حقيقتكم في هذه اللحظة الآنية.

تذكر إنك مجرد لحظات فقط، وفي كل لحظة هناك حقيقة تستحق أن تحياها من قلبك بصفاء وبحب وبشغف، وإن كانت لحظة بكاء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الأعزاء وبرنامجكم الجديد همسات
1: ألف ليلة وليلة من راديو فور إيبي القسم العربي. برنامج همسات ألف ليلة وليلة يأتيكم الساعة الواحدة صباحا
0: من كل يوم سبت.
1: ابقوا معنا.

نظرت في كل اتجاه ولم أجده. أتى القطار مسرعا وتوجهت إلى عملي. مر يومي بشكل ممل وبطيء. غادرت العمل وبعد أن نزلت من القطار وجدته يقف هناك في زاوية يبدو عليه الانشغال بشيء ما. حاولت أن أدير وجهي ولا أنظر إليه. مررت من أمامه، لحق بي، ثم وجدته أمامي ينظر إلي قائلا: أرجوك لا تنزعجي، أنا لا أقصد أن أضايقك، فقط أتمنى أن تقبليني كصديق، لا بل أكثر من صديق. لم أعرف كيف أجيبه، حاولت أن أعبر لكنه اعترض طريقي وتحدث مرة أخرى: أرجوك أريد فقط أن أعرف رقم هاتفك. لم أعلم هذه اللحظة كيف وافقت وأعطيته الرقم. توجهت إلى بيتي مسرعة، أشعر بألم غريب في معدتي وابتسامة تحاول أن تحتل وجهي. دخلت غرفتي، أغلقت هاتفي وحاولت أن أنام. توجهت في اليوم التالي إلى نفس محطة القطار، لم أجده هناك. صعدت إلى القطار، نظرت من النافذة فإذا به ينظر إلي قائلا بصوت غير مسموع: انتظري مكالمتي. وصلت إلى مقر عملي وبدأت أعد لبداية يوم العمل. لقد تراكمت علي العديد من الأشياء في الأيام الماضية، لم أكد أضع حقيبتي حتى سمعت رنين الهاتف. أخرجته فإذا به رقم غريب لم يخطر ببالي أنه هو، أنا حتى لا أعرف له اسما بعد. فتحت الهاتف، لم أكد أنطق كلمة واحدة. من معي؟ حتى رد علي صوت غريب: هاتفك كان مغلقا بالأمس، لماذا؟ لم أعرف كيف أجيبه، لم أفهم ما قاله للوهلة الأولى. أكمل حديثه، تحدثنا طوال هذا اليوم والأيام التي أتت من بعده. كان ينتظرني يوميا كل صباح، ننتظر سويا القطار، يمضي كل منا في طريقه، نتحدث طوال اليوم، ينتظرني في وقت العودة إلى المنزل، نتحدث في كل شيء. في بداية الأمر عجبتني طريقته وعجبتني حالتي، بدأت ملامحه تعلق في ذهني، بدأت أنتظر مكالماته، بدأت أنجذب إليه، قاومت هذا الشعور بداخلي، حاولت جاهدة أن أقاوم. أخيرا قررت أن أستسلم لمشاعري، قررت أن أترك قلبي يحيا كما يحب.

في نفس الوقت الذي بدأت أعتاد على وجوده في حياتي بدأ هو في الابتعاد. لم أفهم لماذا في بداية الأمر حاولت أكثر من مرة أن أشجعه أن يتقرب مني أكثر، لكن المسافات بيننا ابتعدت. لم يعد هاتفي يدق كما مضى، لم تعد محطة القطار مكان اللقاء كما تعودنا، لم يعد رفيق عودتي إلى المنزل بعد الآن. لقد اختفى من حياتي، لم أعد أراه أين هو. لماذا الآن؟ ماذا حدث؟ حاولت أن أجيب على كل هذه الأسئلة بنفسي، لكني لم أجد أي نتيجة. عدت إلى سابق أيامي، عدت أستيقظ قبل ميعادي كما كنت، عدت أنهك نفسي بالعمل كي لا أفكر بشيء آخر، والأهم عدت لدوامة أفكاري بجوار محطة القطار.

لازلنا معكم أعزائي المستمعين وبرنامجكم المنوع همسات ألف ليلة وليلة من القسم العربي في راديو فور إي بي. ما لا يعلمه الكثير من الآباء والأمهات أن أبنائهم يريدون شيئا وأشياء كثيرة، ربما أهم بكثير بالنسبة لهم من المال أو الأكل الزائد. مثلا يريدون أن يروا أن والديهم يعيشون في سلام وسعادة وحب، لا يريدون أن يشعروا أو يروا أن والديهم متنافران. كلمات الحب لبعضهم الآخر أمام أبنائهم مهمة للغاية. الأمر هنا لا يتوقف فقط على سعادة الأبناء، بل على راحتهم النفسية وسلامتهم النفسية، والأهم شعورهم بالقوة والأمان مع كنز من الذكريات المبهجة. وسلامتكم أعزائي المستمعين.

0: عليك بغاره.
1: لازلنا معكم أعزائي المستمعين وبرنامجكم المنوع همسات ألف ليلة وليلة الذي يأتيكم من القسم العربي في راديو 4EB كل يوم سبت الساعة 1 صباحا. من أسوأ المفاهيم عندما تجد أن المجتمع يرى أن الحب سجن والاحترام جفاء. أن أحبك يعني أننا سجناء، وأن أحترمك يعني أننا نعاني من الجفاء. بعض المجتمعات تحتاج لعمر لكي تفهم ماذا تعني الحياة لها. ندمت فقط على فرصة تستحق أضعتها من أجل فرصة لا تستحق، لذلك تعلمت ألا أخسر فرصة من أجل أخرى إلا حينما أبدأ بالشك فيها ثم الإيمان ثم اليقين. إن لم تمر بالثلاث مراحل السابقة أو توقفت عند أحداهما فضيعها أو خسارتها هي عين الانتصار.

أعزائي المستمعين في راديو فور إيبي القسم العربي، طابت ليلتكم وهمسات ألف ليلة وليلة معكم، ونستمع الآن إلى كوكب الشرق أم كلثوم.